صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني. اي واي يو كيل مي سوفلي.